0: تسمنار باس تسمنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلسا ميكيلي ما ساغوت
2: تالي مانغوم نامي ستيم بابسي سماني تي امي ميرسوك بانر نارلوني سيقن ناريساق ولوكوت اقاني لنك ونو اكوت لبينا سونيك ياسانة تنقاقبوك انو غا اوان ناقسي كونتي موت ميتري تالي ما تونغانو تسوكا سوسقاق تساق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلسا مكيلي مساغوت
2: تلي منغوم نمي ستين بابسي سماني تي امي مرسوك بانر نحلوني سقن نغيساق ولوكوت اقاني لنك ونو اكوت لبنغا سونيك يسانة تنغاقبوك انو غا اوان ناقسي كونتي موت ميتري تلي متونغانو تسوكسو سقاقتساق.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساعود
2: تلتي منغم نمي ستين باربسي سماني تي امي مرسوق بانر نحلوني سقن نغساق ولوكوت اقاني لنك ونو اكوت لبنغا سونيك ياسنغة تنغاقبوك انو غا افن نقسي كونتي موت ميتري تلتي متونغانو تسوكا سوسقاق تساق.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 4. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.